0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: شو من على لعب روني قال ايش اللعبه ترمي الفلو عش لازم من حبيبي تويست عن اشلامه غنا في اللعب نقول شوفوا البلعها لا